فرفعوا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Luruskan, rapatkan saf. Salat